0: باش ما عندكم حوش
1: حوش
2: ما معاش لازم
1: استنى كيفاش
3: تسمع علاش هو كيما هكا معنا
0: اسمع علاش عندكم حوش اطفال ها
1: لا
0: يدك همنا في الحوش باش يتعنا ولا
4: وراح لهم
5: أخبارك حميدة أخبارك أخبارك أخبارك أخبارك أخبارك أخبارك أخبارك أخبارك أخبارك أخبارك أخبارك أخبارك أخبارك أخبارك
1: أخبارك
5: أخبارك أخبارك أخبارك
1: أخبارك أخبارك أخبارك أخبارك أخبارك أخبارك أخبارك أخبارك أخبارك أخبارك
5: من وين جلال جد؟
1: احنا يا من وين جلال جد جد
6: سارحين
1: احنا هنا
5: ايه سارحين
6: طيبك بالقهوة تشربوا
5: عليك تخيرك زيفي تبخون على الكافي باش منا على عام تعلي وبالك ما كملش العام بالك يجيوا لهنا ينظموكم ويبنيو لكم السكنة
1: ان شاء الله
6: بحيات راسكم
1: بحيات راسك
5: ما سمعتوش بها هذه
1: ما سمعنا انا نطلعت مرميد انا فتمرميد
6: انا واش غفاهمين
1: احنا ابن الناس انا فين نسمعوا في الطقال غالي وحنا هما اللي حبس لينا انا احنا وليداتنا للبرد وللهم وكل
5: واحد ما جا لكم هنا يهضر لكم على
1: ما جاناش حتى عبد
5: يا خاطر جيتو بزاف بعيد على الطريق بلك الناس ما وهذا يتنسجوا فيه تبيعوا
1: صلى يا بس
5: صلى prend du feu تبردوا تشعلوا النار
1: بارك بكري
5: وي
1: وهذا ثاني هنا النحو ثاني قبيتين
6: كيف لا ولا مش عارفه هو
1: عارفه وقال لي
5: هاي تسد هاي هبطي تاعها
7: La pluie, ça passe pas. الصوف هذه انت الصوف هذه انت اللي ديريها ما تشريهاش هكذا
6: نخدم هنا
1: نخدموها هكا
7: اي لا تينتور
5: والصبغه
6: نقطعها نجيبوا القطعه من الصوف
5: تصبغيها انت يا بعد باش تصبغيها
6: القطعه نجيبوا من الحوانيت
5: الغبره
6: الحمراء ديك والصفراء
5: واو سي تيل كي في لا تينتور مي ال لاشيت le produit. C'est pas un produit chimique, c'est...
6: Comme bien, je vois.
5: D'après le coloré, rouge... Et autres.

0: علاش علاش عندكم عوشة تفضل يدكهم لنا في الحوش باش يتعناو
1: ونا
2: وراحوا
0: لهم علاش هذا
1: عايز كويس عايز

القادر يحظى الله ويكون معاه. وعند القادر يا سلطان يا مجملا العرف والزين كل شي ما يخص هاشي في الشكرا مهرتنفين يا زاد فق العثمين اركبها ولا الطفل فهيم في ساعة الظيم يا والحوب ما حصدت يا في ساعة الضيم ونخاف ما يحسباش لا ليش عن فارس فهيم في ساعة الضيم راني علي مغنج العين ما تتناصب الهاش كفاي ما غير فهمين يا وهين ورس ما يحبهاش يا كحي يضوي الحاج حواش روح بعدك وعلى